وده سواحشتك وين نصيبك وي ده سواحشتك وين نصيبك نبعث لك مرسول يروح يجيبك شو